الفا زين انه كنا معكم الليله. نتمنى المره الجايه نلاقيكم فيس تو فيس, نكون معاكم نغني مع بعض ونسمعكم تغنوا معنا. نتمنى ان الامسيه كانت لطيفه. شكرا لكوفتي لرعايه الامسيه دي, وشكرا لاي زول اتبرع للاستراحه بتاعت سرطان الاطفال, ونتمنى لكم عام سعيد.